ديال اريك كاريوي كيران يكودو كاتاتو يضرب الروماني بروغرام دي اخبار بها ايميني اي تام طاري تاتو دي تواتو مايا ميدي دانغان خوي ميدي موتو اريك ميدي رومو خوي تو اوكما اخورو وتيديري كيران يكودو تيرس ميدي رو يكودو